كمي كنهم سمعتنا لو ميحيز لكم مساقم الصنح أنا موسيقى مدى بيك تكاتلو بخبر عدم.

قالت إلى حزلكم زغرب سوت حكن سوت واي في في تبل تخطط على السنة داويت فيلمة زعوى تاريخ تجلس نبقى كبلكم تخطط لني

0: ኣብዚ ሓለፈ መደብና ኣገዳስነት ታሪኽ ኣብ ምምዛን ሕብረተሰብን ህንፀት ሃገርን ሰሜን ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኤርትራ ተደኩናትሉ ዘላ ዞባ ድማ ብፍላይ መበቆል ስልጣነ ወዲ ሰብን ናይ ድሕሮም ዝመፁ ኣገደስቲ ስልጣነታት ታሪኽ ዝውንን ኣብ ምዕባለን ስልጣነን ወዲ ሰብ ቀንድን ኣገዳስን ምንጪ ሃብቲ ቅድሚ ታሪኽን ታሪኽን ከም ዝኾነ ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ንነዊሕ መዋእላት ደቂ ሰባት ዘንፀባርቕ ዝተፈላለየ ባህላዊ ፅልዋታት ዝሓዘለን ምስ ስልጣነታት ኒል ባህላዊ ምትእሳራት ዘጉልሐን ንግዳውን ባህላውን ምትእሳራትን ስልጣነታትን ዞባ ዝፀለወን ከም ዝኾነ ርኢና። ኩሻዊ ስልጣኔ ኣብ ካልኣይ ክፍለት ዘመን ኣብ ከባቢ ጋሽን ኣጥባራን ካብ 2500 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 350 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ምስ ፈለግኒል ተኣሳሲሩ ኣብ ናይ ሕጂ ሰሜን ሱዳንን ደቡብ ግብፅን ሰፊሕ ዝርግሐ ዝነበሮ ምስ ስልጣኔታት ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ዝዳወ ብምንባሩ ድማ ኣብ ቅድሚ ታሪኽ ግምት ዝውሃቦ እዩ። ጥንታዊ ኣፍሪቃዊ ስልጣኔ ንግስነት ኩሽ ግብፃውን ኣፍሪቃውን ፅልዋታት ኣዋሂዱ ፍሉይ ባህሊ ዝነበሮ ብወታደራዊ ሓይሊ ንግዲ ብምስራሕ ህንፃን ሃረማትን ዝልለ ዝነበረ ንግስነት እዩ።
1: ክሳብቲ ናቱ ዲክላይ ወይ ከዓ ዝወድቀሉ ካልኣይ ዘመን ድሕሪ ደተ ክርስቶስ ከዓኒ ብዙሕ ስልጣነታት ናይ ባህሊ ናይ ቋንቋ ናይ ስነ ህንፃ ናይ ሕርሻ መድረኻ ዝሓለፈ እዩ። እዚዩ ኣካል ናይቲ ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ስለ ዝኾንና ምሳና ዘደዋውብ ኣከባቢ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ እዚ ዓብ ግምት ዝውሃቡ እዩ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ታሪክ መፅናዕትታት።
0: ኩሻዊ ንግስነት 25 ግብፃውያን ማለት ዳይናስቲ ስርወ ንግስነት ፈርዖናት ዘሕለፈን ክሳብ ግብፂ ዘስፋሕፍሐን ኣብ ሕርሻ ዕድናን ወርቅን ንግድን ዝተመርኮሰ ቁጠባዊ ሃብቲ ዝውንን ንግስነት ከም ዝነበረ መዛግብ ታሪክ ይምስክሩ።
1: እዚ ስልጣን እዚ ኣብ 36 ዓመታት እንታይ ዓይነት መድረኻት እዮም ዓሪፎም? ነዊሕ መድረኽ እዩ። ኣብ ቅድመ ታሪክ እንድሕር ኢኻ ኣብዚ ዝነበረ ምትሕንፋፅ ናይ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ውፅኢቱ ከዓ እዚ ሕጂ ዝነብር ዘሎ ባህልን ሃይማኖትን ፖለቲካን ስለ ዝኾነ እንታይ ዓይነት መድረኻት እዮም ሓሊፎም ኣብዚ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንግስነት ኩሽ ሰለስተ ዓበይቲ ከተማታት ውን ቀይሩ እዩ። ሓደ እቲ ናፓታ እዩ፣ መረወ እዩ፣ እንደገና ከርማ እዩ። እዚ ዓበይቲ ስልጣነታት ነበረ እዩ። ካብ ከርማ፣ ካብ ናፓታ፣ መረወ ከተማታት ስልጣነታት በብ መድረኹ ነበረ። ንኣብነት እቲ መረወ ንብሎ ስልጣነ ካብ 270 ቅድሚ ሓብራዊ መዋእል ክሳብ 4ይ መዋእል ድሕሪ ደተ ክርስቶስ ዝነበረ ስልጣነ እዩ። እዚ ስልጣነ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዞባና፣ ምክንያቱ ድሒሩ ምስቲ ኣብ ከበሳታት ኤርትራን ዞባናን ዝነበረ ስልጣነታት ውን ምትእሳር ነይርዎ እዩ።
0: እቲ ንቐዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝሽፍን ክፋል ታሪኽ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ሕብረተሰባት ዝተራእዩሉ መድረኽ ኮይኑ ናይቶም ካብ 5ይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሮም ዝተራእዩ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምዕባለታት መቐፀልታ እዩ። ኣብዚ ክፋል ታሪኽ ዝተራእየ ምዕባለታት ንሰፋሕቲ ቁጠባውን ባህላውን ትንሳኤታት የንፀባርቕ። ኣብ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተራእዩ ለውጥታት ብቐንዱ መቐፀልታ ናይቶም ቅድሚ ዚ ዘመን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣፍሪቃ ዝተረእዩ ለውጥታት እኳ እንተኾኑ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ዞባ ግን ኣብ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጥራይ ዝተረእዩ ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ሓድግታት ምንባሮምን እዚ ተርእዮ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኣብ ቀዳማይ መዋእል ንዝዓንበቡ ሕብረተሰባት ዘጉልሑ ኣገደስቲ ስነ ጥንታዊ ኣሰራት እዮም።
2: ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ክፋል ወይ ምዕራባዊ መታሕቲ ወፃኢ ኣብ ከባቢ ኣስመራ እውን ሓደ ኣሰራት ኣሎ። እዚ ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብዚ ንከባቢ ኣስመራ ብዙርያ ኣኽቢብዎ ዘሎ ቦታታት ዝተፈላለዩ ስነ ጥንታዊ ቦታታት ክርከቡ ተኻኢሎም ስነ ጥንታዊ መፅናዕቲ እዚኦም ካብ 800 ክሳብ 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበሩ ስልጣነታት ንሓደ ዘቤታዊ ድፊኢት ዘረዱ ኣሰራት ሓቂፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣሰራት ሰሚዶም ይርከቡ ማለት እዮም። እዚኦም ድማ ከምቲ ንምሎ ፀናሕና مقدس ألتان هاي تقمت زخال نعواله ناي نحبرة سوات أبزخفال ناي كرنا أفريكان
0: كبابي أسمرا نايتوم كابشو مونتميتيك سبار بعتميتيك الملدة كريستوس أبكرنا أفريكا قوم تعد تاس مسرات حبرة السبات سنة انتظوي أسرات حزيل ويركب بزوم حبرة السبات كابتوم دحيروم أما أكلاي كبسان سمينوي كفال إثيوبيان زعم ببو سلطانيتات بعدمه زت أنتو بمخانم عبسنة أنتوي متصنعة تذكرنا أفريقيا فلي بوتاي حزو. بتم حبرة سبات نتم عب مترا كسكسة وحيتو عبد حرواي فلكي قدامي مو الكلمة لدتا كريستوس ترايو سلطانيتات زت صلو يوم نيلوم. عب كبابي أسمرا كابشمون تميتيك سب أربعة تميتيك الكلمة لدتا كريستوس معبله ديموغرافيا ويزرقحه مال الزرقحه هزبي بحفشة أجد داسي كفال تنتوي تاريخ كرن أفريقيا
1: بدحريو ولا أنا أو شو ما أنت ميت عمتها تقول نقول نون خون زخيل كساب شو دشت ميت عمتها تكن ملدة تكرسوس نقول أزلناها زي أب كبابي أسمرا زل عنا زبهل عنا كوم زون حرشا يتي مسرتو بتي رخبتات كري أخلنا تحرشا مسرت غيرو ترنا فينا بوليتيكا ودابي قلت زخير ترنا فتات نيرو
2: لذا هب شو من ذي تغسل أربعة ذي تقول ملة كروستوس أبصف على ليو سنة أنت أبوت هذا النهاية كباب سمرة تسنى ده أسر له تسارو من يوم تسمع ربع وما تحت المس قال خفال ناي كلا سازو موت سلطان ذاته نابتي أبتي مدرختي قوليه يري أمالتيه
1: نتدي حيرو أبكو بساطة الزعن ببه نتدي حيرو مس سلطانيتات نيك إحبارن أبكو بساطة الزعن ببه سلطانيتاتن متسار زلوغي زيوم سلطانيتات زيوميوم كا نتي أبكو أسمرا نيكو أبي سلسة شح عمد كاب شمونت متخصار وعد متي كنهون داتو كرسوس المزلوغم بأنا سيفلايزيشن ويكا أنا سلطاني تباهيلو زفلت أسمرا كوفي لهالو زلا سلطاني متسار زنورامي
3: نزل مرتوات هذا دماغه خونا نا أبيتي كستات تراخي بنزلوا أبزي كواب سمرة كريت راس سمرة إلنا زنت وعول تراخي بشمون تميتي يتعمد كدم لدة كريستوس زنبرة في معقول ناي حرشان ناي هذا بوتا سيتل كونكا ناي أربانيزيشن ده زمان ديفلوبمنت أوف أربانيزيشن زمسة سلطة أنا بس نفلت التراخي بقوله كالي زناي ماي تمناي تراخي بوزالو دما اسون 400 عامت كرمي لتكروز نبره قدمي ناي مبغس ناي اكسوم سلطانه زخونه ناي كبساسات زلو دما اب دوواي شنك زلو ناي بعل قحايتو درعا كسكس ابزي كوابس مراس ترخبه بكمو غيركا تاريخ بفلاي طنتاويت تاريخ ارترا ميزاناوي زخونة تاريخ نمركاب بخم زيها تاريخ حقانيا تاريخ نايتا هنگر كهن الزكال
0: عمود أتا كالأي موالك المردة كريستوس إيح بحري نتيب معرباوي قولاتا زحلف زنبري مريتاوي حديد كم كند نقداو مسمر سلستكئي أب مبرقاوي قولاتا زنبري محبل قد أباون بحلاون مساحات كدس كل جميلو كم قبر ملسنا يستريو تالتما تنتاويان كبساويان بقطتا مسمرك ايح بحري مسكرن افريقان دوبا وعربن كتأساسرو كمزخالو يحبر كموسيتو عبقماقم ايح بحري ارتان مأكلاي كبسان حديش بحلاون محبراون لوطتاتن سلطانيتاتن كعب كمزخالي بمنصر زدما سقر بحراوي صلواتات كرئ خمجمري سنة انتاوي مرتعوتات سمينو كفال كرن افريقا يمتو
2: أبتي قدامي موال كلمة لدى كريستوس أزيو أقداس نعرف تاريخنا ناي كرنا أفريقاي إذا سلامن تايو أقداس زخون مصفحنا بحراوي زمن الناتات أدو وغي بحر ماتيو إذا نتايو إتي ناي ناي نيل نبلو مرباباوي مسمرات ناي ناي نقدي كدكم سرائل لمدرخي زيادة نايك إيح بحري تقولوا ما أبزي مدرخنا تاريخ كمتسخي لمالاتيو تقدمي موالك من لتا كريستوس بزمن ترزح حدا قداس نعرفي كني وزبيتا ودفي تسقرا بحراوي صلواتاتون كنري جميلنا مالتي تي من البات ابنوي حتى حساس وازي تنحتي معبالي ابزغفال كرنا افريكا بقندو سقرا بحراوي صلواتات زمتوي زبل مرد اتانيرو توم سنت انتاوي مرد اتاتات ابزوانزي ابزسفال علي وطاتات استقبرا مزنعت قنز فروسي قبروا تغندي ሐላገት ናይቶም ስልጣናታት ዘቤታው ድፍይት አብ መርበብ ናይቲ አብዱዋው ኢሕዋርዝ መጸንግዳዊ ዝምብናታት ስለዛአተው ግን ጥልዋታት ናይ ደቡብ ዓረቡን ከህወስ ጀሚሩ በዚ መንጽር ዝምተሕንፋጽ ናይ ዘቤታዊ ረውሓይታት ናይ ስልጣንን ስግረ ባሕራዊ ጥልዋታትን ኣብዚ መድረክ እዚ ክንሪኦም ይጅምር ማለት እዩ።
0: ጸሓፍቲ ታሪክ ዞባናን ስርዓታት ኢትዮጵያን ንታሪክ በብዝጥዕሞምን ዘርብሖምን መንገዲ ክጽሕፉን ክትርጉሙን እዮም ጸኒሖም። ሓደ ካብቲ ምስ ፅውፅዋይ 3,000 ዓመታት ኣተኣሳሲሮም ክገልጽዎ ጸኒሑ ድማ ኣብ ግማግም ቀይሕ ባኺ ንሕጂ ኤርትራ ናይ እትርከብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ታሪክ እዩ። ነቲ ክሳብ ሕጂ ክግለጽ ጸንሐ ዝንቡዕ ታሪክ ንጐኒ ገዲፍና ሓቀኛ ታሪክን ስልጣንን ኣዱሊስ ዝርግሕኡን ሓይሉን ጽልዋታቱን ምትእሳራቱን ኣብ ዓለምናን ከባቢናን ምስ መርትዓታቱ ብዝርዝር ክንቐርብ ኢና። ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ 56 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡብ ካብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ወሽመጥ ዙላ ትርከብ። ኣዱሊስ ኣብ ካልኣይ መዋል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ማእከል ስልጣንን መትኒ ንግዳዊ ርክባትን ምንባራ ሓያለ ጸሓፍቲ ተመራመርትን ነጋዶንቲ ዘመን ትዕዝብትታቶም ገሊፆምን ጽሒፎምን እዮም።
4: ሕጂ ናይ ኣዱሊስ ስልጣነ ክልተ ገምጋማት እዩ ዘሎ። ኣዱሊስ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ሰነዳት እንድሕርኢና ክሳብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 200 ዓመት ዘሎ ዝተበገሰ ይብሎ ገሊኦም እውን ናብቲ ርሕቕ ዝበለ ምክንያቱ ብኣሰራት ኣብዚ ዞባ ክንሪኦ ከለና እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ጂኦ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይዚ ዞባ እንድሕሪልና ንድሕሪት ተመሊስና እንተርኢና ኩሎም ኣብ ዓለም ዝተረኣዩ ስልጣኔታት ኣሰር ኣለዎም ኣብዚ ዞባ። ኣብነት ሮማ ክሳብ እዚ ይነግድ ነይሩ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ሮማን ግብፃውያንን በቲ ዘካይድዎ ዝነበረ ንዕኡ ዘገልግል ሓራምዝን ሓፃውንን የድልዮም ስለ ዝነበረ ኣዱሊስ ሕመረት ናይቲ ኣብዚ ከባቢ ዝግበር ነበረ ርክባት እዮም።
2: እቲ መበቆል ናይ ወደብ ኣዱሊስ ወይ ስልጣነ ናይ ኣዱሊስ ናብ ካልኣይ መዋል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝዝርጋሕ እቲ ንረኽቦ ኣሰራት የረድእ። ካብ ካልኣይ መዋል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝዝርጋሕ ስልጣን እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ነዊሕ መድረኻት ታሪክ ናይ ወዲ ሰብ ዝሓቁፍ እዩ። ስለዚ ካብ ካልኣይ መዋል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ መልክዕ ናይ ምድረ ፑንት ዝነበረሉ እዋን ኣዱሊስ ተራ ከም ዝነበሮ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ኣለዉ። እዚ ሓደ ካፍቲ ከስምረሉ ዝደሊ
1: ኣዱሊስ ኣነ ክገልፆ እንከለኹ ንኣዱሊስ ሓደ ከም ስልጣነ ብፍላይ ኣብቲ ቀስ ብቀስ ዝዓብየ ስልጣነ ምዃኑ ምዝካር ኣድላይ እዩ። ነቲ ምዕራባውን ምብረቃውን ደንበ ዝበሃል ናይዚ ዓለም ናይ ቁጠባ፣ ናይ ባህሊ፣ ናይ ፖለቲካ ዘራኽብ ድልድል ናይ ስልጣነ እዩ።
0: ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ምስልጣኔታት ማእከላይ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ውዕውዕ ንግዳዊ ርክብ ከም ዝነበራ ኣብ ዝተፈላለየ ክላሲካውን ባይዛንታውን መዋእላት ዝተጻሕፈ ሰነዳት ታሪክ ይገልጽ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ መትኒ ቁጠባ ምስ ዝነበራ ፍሉጣት ወደባት ከም በዓል በረኒከ፣ ሞዮስ ሆርሞስ፣ ቃሲር፣ ክሊስማን፣ ኦይላን ናይ 700 ዓመት ንግዳውን ባህላውን ርክባት ከም ዘነበራ ይፍለጥ። ኣብዚ ሓለፉ ዘመናት ንስልጣኔ ኣዱሊስ ዝገልጽ ብዙሕ ተጻሒፉን ተሰኒዱን እዩ። ሓደ ካብቶም ንታሪኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝሰነዱን ክኢላታት ከመወከሲ ዝጠቕስዎን ማህደር ባሕሪ ኤርትራ ፐሪፕለስ ኦፍ ዘ ኤሪትሪያን ሲ ዝብል ጽሑፍ እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ቀዳማይ መዋእል ኣብ ከባቢ ሱሳ ሓባራዊ ዘመን ዝተጻሕፈን ብዛዕባ ጥንታዊ ወደብ ኣዱሊስ ብዝርዝር ኣስፊሩ ዘሎን እዩ። ብዘይካዚ ሄንሪ ሶልት፣ ፓሪቤኒ፣ ኮንቲ ሮሲኒ፣ ኪያራ ዛዜሮ፣ ፕሮፌሰር ዴቪድ ፒኮክ ዝኣመሰሉ ተመራመርትን ፀሓፍትን ገለ ካብቶም ብዛዕባ ኣዱሊስ ዝፀሓፉ ወፃእተኛታት እዮም።
2: ካብ ካልኣይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝጅምር መበቆል ናይ ስልጣነ ድሒሩፍቲ ክተቕሶ ፀናሕኹ ናይ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ግን ተራ ኣዱሊስ ኣዝዩ ዓብና ኾነ መፂኡ ዓብ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ እቲ ናይ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ نقدروا متأسسات مسكال خفالات نعلم دوبو عربن تي دحرو زمت ونسمر المأخلين بحرن هنداو كانوسن كتأساس روش لزقاليش
1: أبزا أكبابي تدوكينو نكسنات ناي ناي ناي ناي أدويس زي كسب قس زعبي نكسنات زي بفلاي أبتوم قدموت ناي تقو أستي صحفات وي سندات ناي غريكو رومان سندات ندهري ندهري نايوت ناي مجم مرا سندات هي بريبلس أوف إريتريان سيزبل زي أب قدموي موأل دحدة كرسوس بستفل عليو سندتي توكيسام زيبلو أدويس حانتين إشتي عادي ويش تي السفرة كم زنفرتي ز ز زقلاز أبز جزيزي مستفل عليه تنتوعان قبس أوعان بفلاي أمور زغنا ناين قدي ركب كم زنفرة ز زقلاز حبرت هذا طالو قصيلو أب حمشاي موال ده ردة كرسوس كوسموس إنكليبتس بال توعزاي كم زبولو أدلس نهانتي متروبوليتان سيتي بلا كهانتي إشتي عادي نب عبي نه مأكل نه نقدن نه كطبعاً زت استغيرت زعبيت ودب إلي إجلسا سلزي بب مدرخو كابتي مجمع مريان مبوقل نه ورس أبزخوا بستر إلا كبابي كاب إشتي عادي نب ناي من هاريا ناي ناي ناي نقدن ناي بحالنا ناي كطبعاً سلطان استسقى قرت مخانا مذكر أدلايو
0: سندة التاريخ أدريس مأكل سلطانين استفل عليه محبرون كتبون ركبات زكايا درلان معبلت كتما من برا يحبر بزي كازيزا كتما مسكلتيو شنك اي بحري رحق مغبراق مأكلاي بحرن أفريقان نقدوي ركبات كم زنبراي ملكت غريخاوي قبصاوي نغاداي ارتيميت او قداماي كفل الزمن دحر لدته كريستوس تصحفه بيريبلس اوف ذا اريتريان سي زبل صحفته وكيسو قبصاويان فرعونات مسدوباوي وغنق يح بحري بفلاي مستنتاويت ودب ادوليس عمر ناي نقدر كواتي غبرو خمس نبرو يتقص ابز مذكرزي ادوليس معبلتن متون صفحات نبران حوس ختما من بارا أستا 3 كيلومتر كابقماقن بحر رحيقا تمسري تخمز نبالتن يحبر عبزق زيزي تاريخاوي بوتا أدوليس كاب حموشتك ساب 7 كيلومتر كابقماقن بحر رحيقا تركب إذا دماء ناية دحيرو ستخستي أكبابي أول لو تدرخيت كخوين كامزخل تمرامرتي سنة مدرية متو
1: عبقزيو أبستفل علي مدرا مثل سنتات برشيا رومويان عربن كل رحق مبرق أنزل تأساسر ويركبها زلنا ورسلت أنا كاب كل أي موال كساب شاو عاي زمن دحر داتا كرسوس كاب كل أي موال كن داتا كرسوس كساب شاو عاي زمن دحر داتا كرسوس زرقح مدرخ زحالة في سلطة أنا خاي زمن البات بب مدرخو كم تأقديمي أمؤتو زغلسكو أبتي استراتيجيكاو زخون زوبا ناي ناي ناي ما أكلك إيه بحري وي دوك إيه بحرون كبالي كالي تدوكين زركب كمغان متن أكمام تو ترينا يو كابتي أغراوي مسمر ناي إيه بحري نوشتي أتويلك نا أكمام تو أبزمج زواي زركب
3: أنت وانا أدوليس سجي بزوح تقو عستي ناي مركب ناي ماري تايم هستري كم ذلوم زقو عزكم زنبرو زركب زغلسكو أب چاينا كساب هندي چاينا يقو عزكم زنبرو زي سندات يحبر تي أب أدوليس زنبرد ما غمغم بحر هوينو مسر مرخب رخبتات مس كلهم ابتكواب زلو هذا نطفات كم زنبره يحبر تي بوتا تقمامطو بحلو ابتقاي بحر هوينو كاب ماكلاي بحري زي مرحاقو ابو بزو اكتيفيتي كم زنبره فلاي كاب قداماي موال قدم لله كريستوس قسا كلاي سالساي تي معباليو حافي لو كبي لو زنبرو لو جيزي كمز هنا مرتوتات الله
1: ابز مدرخزي مستفل عليه حبرت السبب مس عرب مس مشتاوي كفال نايمريت ناي ناي ناي افريكا رحق مبرا هندي غبصيت انتاريان غبصاويان كساب جوردان كالن زراخب قند مسمر وي ملحق ناي نغدي انتبلنا يو زغان نايكونا زنكسنات زخا ابغزيو مسنكسنات برشيا مسنات عرب مسنات روماويان رحق مبرا قند تاساسر منبارو يغلص قصال زغبر زلو جبتات وي كاناي سنات انت امراتكا ابز مقانزي زؤتوه حبريتاتات ويزؤمتو حبريتاتات كم كم دلوخ أخ مسكر دالي
2: بمنصر تي تلواتات كتاوسو تنعهو مس تنتاوين روماوين غريكاوين ديهرو زمت نايبايزانتاوين دوو عرب برشاوين ويفارساوين ون أم نويح مغان ناي تاريخ تتلوانا ويمت سسار نايزوزوبا نابزوم نابزوم كدقبل تنعهو سقرابو سقراب حراو زندناتات أزي عبي
0: بزحت مرامرتن صحفتن اسفيرو مخمزلو اب ادوليس كاب استخايدس نت انتاوي كوعتا ادوليس معبلتن عباي ماكلن دن كم زنبرت ملكتيو بتوم بزعبا ادوليسن سلطاني ان كمرامرون كصحفون زفتونو زنبرو وصاتنياتات نتيز غبرو زنبرو سنت انتاوي كوعتا كعقبون بغبو كسندون ايكالون بانصارو نتزرخبو قرستات ننب عدوم يغارتو منبالوم ادخل قالو تاوي حقيو نابنت بشحن شمون تميتن سسان شمونتن بدهساس نابير استسميه اب اثيوبيا متيو نايز نبره وتهدرو حيل بريطانيا ابالن اب دهساس استساتفن ويليام غودفيلو استبهله سرحتنيا بتمذكر اب ادوليس كعتا بمكياد نتسرخ بقرستات نو عد انجليز اقعيزو اب شحن تاتميتن شوعتن ون باريبيان استبهله ايطالياوي تمراماري سنتنتي اب ادوليس كعتا كايدو كل او زرخه وقستات ما ابعت لي انت عقيب الله

نلومي بس زغربكم كم مدام عقبات تكونوا تسبان لاغوركم لوم زحزكو مدام نزيم السنيرو كذلك سام نراخب لحنك النيو عوت نعفاش